كسر بملم تيكة الدختر كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

كسر بملم تيكة الدختر كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

كسر بملم تيكة الدختر كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا